رفيعا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وقال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين